0: تتشرف الرابطة الثقافية في طرابلس بدعوتكم للمشاركة في معرض الكتاب 52 من 25 نيسان ولغاية 3 أيار، دور نشر ومكتبات، مؤسسات تربوية وجامعية، هيئات ثقافية واجتماعية وإعلامية. كما يتضمن المعرض سيمبوزيوم الرسم والنحت 10، معرض الكتاب 52 في قاعات الرابطة الثقافية من 3 عصراً حتى 7 مساءً.
1: يسعد مساكن لكل عم بيشوفنا عبر موقع لاوي نيوز. نحن اليوم موجودين بمسجد المنصور الكبير. نحن موجودين اليوم بمسجد المنصوري الكبير، حيث يتواجد الناس لوقفة احتجاجية على الاعتداء الإسرائيلي في غزة. مثل ما عم نشوف في عدسة زميلي، اليوم عم نتوجه لباحة جامع المنصوري الكبير اللي عم نوقف الاحتجاج بالتعدي الصهيوني على أبناء غزة وأطفال غزة. ويعني المشهد هو بيحكي عن حاله، مثل ما عم نشوف تواجد الناس، تواجد الكشاف بوجود بالساحة. يا للأسف منرجع منكرر، وين العروبة؟ وين الإنسانية اللي انحرمت منها البشرية بسبب الوغود اللي عم نشوفها؟ مشاهد بتبكي الحجر، بس الدول العربية كلها ما بقى في عندهم دموع، لأنه الدموع عم باعت. مثل ما عم نشوف بعدسة زميلي المشهد كبير، عذرا، ويتواجد الكشاف هنا للكلمة. عيوني يعطيكم العافية. اليوم نحن عم نشوف تضامن بقضية غزة. معقولة الدول العربية تنظر لهالوقفة؟
2: هلأ شوف، نحن عم نعمل واجبنا وعم نرفع الصوت وعم نناشد مثل ما أهل غزة عم يناشدوا كل الأحرار في العالم، بدءا من بلاد العرب والمسلمين، أن ينزلوا إلى الساحات ويضغطوا على الحكام من أجل اتخاذ المواقف الجريئة التي توقف العدوان. بدون القوة لا يمكن أن تتوقف هذا العدوان، والقوة نوعان: قوة عسكرية وقوة شعبية. يحتاج إلى أكبر حضور شعبي في ساحات العالم العربي والإسلامي وبشكل مستمر ومتواصل، لأن الهجمة كبيرة. العدو الصهيوني ومعه الأمريكي من ورائه يريدون القضاء على أهل غزة، يريدون إنهاء القضية الفلسطينية، يريدون توسيع الكيان الصهيوني. يجب أن يدرك كل العرب والمسلمين أن التحدي كبير وأن علينا المواجهة، لأن المشروع يطالنا جميعا.
1: اليوم عم نشوف عدد كبير موجود هون للانضمام بهالمشروع، لوين واصلين فيه؟
2: نحن اليوم طرابلس كانت متحركة من الصبح، هيدا يمكن الفعالية رقم 5 أو 6 اليوم بطرابلس، ومبارح طرابلس عم تتحرك ونحن مستمرين.

0: مرين بهذا التحرك. طرابلس ولبنان وكل العالم يجب أن يستمر في الحراك الداعم لأهل غزة، لأنه اللي عم يقاتل بغزة عم يقاتل عني وعن كل عربي وعن كل مسلم وعن كل حر في العالم، لأنه هذا الكيان العنصري الغاصب المستعمر الذي لم يبقى غيره في هذا العالم محتل لأرض منا أرضه يجب أن يخرج من هذه الأرض وتعود فلسطين حرة عربية. بداية يجب أن يوقف العدوان المستمر على أهل غزة من خلال هذا الحراك وغيره.
1: شكرا لك أستاذ رامز. اليوم عم نشوف تواجدك بجامع المنصور الكبير، وقفة تضامنية لأهل غزة، شو بتوجه رسالة لهم؟
2: يعني هذا أقل واجب بنعمله بظل هذا الإجرام الصهيوني الأمريكي الغاشم اللي عم ألاف القتلى والشهداء والجرحى والتدمير بفلسطين ولبنان وسوريا واليمن. يعني أكيد طرابلس سباقة بهذا الموضوع، وإن شاء الله هذه اللقاءات ستستمر وهذه الاعتصامات ستستمر حتى النصر القريب. خليهم بس ياخذوا الصوره، خذوا معكم.
1: شكرا.
3: حدك هون هون.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الكرام، طبعا نحن اليوم عم نتنادى جميعا لا نرفع الصوت اللي مستمر بطرابلس من 8 اكتوبر 2023 دون كلل ودون ملل. طرابلس التي تعتبر ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه طرابلس وقضيه كل العرب والمسلمين، هذه المدينه التي تقوم بواجبها في نصرة أهل غزة، تدعو كل العالم العربي والإسلامي وكل القوى الحية في هذا العالم أن تنزل إلى الساحات وترفع الصوت للضغط على حكام العرب والمسلمين المتخاذلين الذين يرون بأم أعينهم الدماء تسيل على أرض غزة كالأنهار، وقد دمرت واستبيحت كل غزة وهم صامتون ساكتون، بل وبعضهم متآمرون على القضية الفلسطينية. 26 دولة عربية وإسلامية ما زالت تقيم علاقات تطبيعية واتفاقيات سلام وتتبادل الاقتصاد والتجارة مع العدو الإسرائيلي. ماذا تريدون بعد أكثر من 50,000 شهيد و100,000 جريح؟ متى ستسحى ضمائركم يا حكام العرب والمسلمين؟ متى ماذا ستقولون لله سبحانه وتعالى يوم سنقف جميعا أمامه سبحانه وتعالى وسيسألنا ماذا فعلنا لنصرة أهل غزة؟ ماذا فعلنا لنصرة أهل فلسطين؟ المشروع الإسرائيلي مشروع توسعي لن يقف عند حدود غزة لا سمح الله إن انتصر، ولن ينتصر طالما أن أبناء غزة قرروا أن يستشهدوا جميعا أو ينتصروا جميعا ولا تنهزم غزة. إذا انتصر هذا الكيان سوف يتوسع على حساب لبنان، وسوف يتوسع على حساب سوريا، وسوف يتوسع على حساب الدول العربية المحيطة، مصر والأردن وكل الأمة. هذا هو المشروع الصهيوني. لذلك نحن معنيين جميعا أن ندرك أن الخطر قادم إلينا وأن أهل غزة يدافعون عنا جميعا، يدافعون عن كل حبة تراب في الوطن العربي كما يدافعون عن غزة وعن القدس وعن الضفة وعن كل فلسطين. لذلك باسم أهل طرابلس، باسم أصحاب الفضيلة العلماء وفاعليات طرابلس السياسية والنقابية والاجتماعية والأهلية والكشفية، نجدد رفع الصوت ونناشد كل العالم أن الأمريكي الذي يتصرف أنه الحاكم الأوحد لهذا العالم يجب أن نقول له كفى. رجل الكاوبوي الأمريكي ترامب المجنون الذي يزود العدو الإسرائيلي بكل الأسلحة يجب أن نقول له كفى، ولكن هذه الكفى يجب أن تكون صادرة من كل الأمة، من كل أبناء الأمة، من كل قواها، من كل فعالياتها، اليوم طرابلس تقول كلمتها بمناسبة الإضراب، الإضراب العالمي التضامن مع فلسطين، وسوف تستمر طرابلس حتى تتوقف حرب الإبادة وحتى ندحر العدو الإسرائيلي عن أرض فلسطين. نعم نعرف أن الظروف صعبة، نعرف أن التحديات كبيرة، ولكن الله أكبر، والله سبحانه وتعالى قادر، قادر سبحانه وتعالى، وعنده كثير من الحكم، بعضها قد نراها وبعضها ننتظرها إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المجاهدين المقاومين الذين يدافعون عن القدس، عن المقدسات، عن راية لا إله إلا الله تبقى خفاقة في سماء هذه الأمة. بوركت جهودكم، والتحية للشهداء، والتحية للأسرى، والتحية للمقاومين المجاهدين في ساحات الأمة، في لبنان، في اليمن، في العراق، في فلسطين، في سوريا، في أي مكان، أي في غزة طبعا، أي سلاح يوجه إلى العدو الصهيوني وصدوره هو سلاح مبارك نؤيده، لأن المعركة الوحيدة في هذه الأمة هي معركة الأمة في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه.
5: يا صهيوني برا برا،
6: يا صهيوني برا برا،
5: يا صهيوني برا برا،
6: يا صهيوني برا برا،
5: شعبي حر وارضي حرة،
6: شعبي حر وارضي حرة،
5: شعبي حر وارضي حرة.
7: بدك دلمة
8: شيخ بلال، شيخ بلال، شيخ بلال، خليك هون.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. باختصار نقول لأهلنا في غزة: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ونقول للأنظمة العربية المتخاذلة والمتآمرة: أنتم على زوال في القريب العاجل، والنصر قادم إن شاء الله إلى غزة، إلى أهل غزة، إلى المجاهدين في غزة، إلى الذين توكلوا على الله، إلى الذين كانوا مع الله. السلام عليكم.
8: شيخ بلال فيك تقرب لهم
10: انت بعد
8: شوي لهم،
10: يلا شيخ
8: بصير افضل الميكروفونات وكذا كله.
10: ايه ما نطلع بلا بدنا نطلع، يلا زي احنا ان شاء الله بدنا نترافع سوا لبرا.
7: احكي عنا كلمة شيخ بلال.
11: بسم الله والحمد لله، بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. يقول ربنا تبارك في علاه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ويقول في آية أخرى: واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذا هو أمر قرآني بمواجهة كل مشاريع الاحتلال والكفر والصهينة. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالإعداد واجب، من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. ما يطرح اليوم في لبنان على ألسن الكثير ممن يحتسبون على لبنان من ضرورة سحب السلاح وحصرية السلاح بيد الدولة لا يمت إلى الحق وإلى الحقيقة بصلة لا من قريب ولا من بعيد. في عام 82 عندما طلب تسليم سلاح المقاومة الفلسطينية لتخرج إلى تونس، يومها ارتكبت مجزرة كبرى في صبرا وشاتيلا. أيها الإخوة الكرام، بالأمس عندما سحب السلاح من أيدي كل أولئك الأبطال في داخل فلسطين، عندما قاتلوا وقاوموا ودخل جيش الإنقاذ ثم بعد ذلك تكفل بين قوسين بحفظ فلسطين، ضاعت فلسطين ونشبت مجازر منها دير ياسين وكفر قاسم وكل تلك المجازر. اليوم في لبنان وفي كل مكان وفي غزة، عندما يطلب منكم تسليم السلاح
4: وعندما يتحدث عن حصرية السلاح ليس كلاما يطالب يعني ويراد فيه ومن خلاله أن تحمى بلادكم وتحفظ سيادتكم. إسرائيل باتفاق 1701 تستبيح أرضنا، تقتلنا كل يوم ونحن مقبلون وننتظر رد فعل الدولة. جيشنا باسل ولكن لا يصلح لجيشنا ولا لكل جيوش العرب أن تقاتل أو أن تتفوق على الكيان الصهيوني الغاصب. لذلك لن نسلم السلاح وسنتسلح من رأسنا حتى أخبص قدمينا. وعندما تتنكب الجيوش والأنظمة والحكومات عن الدفاع عن أرضنا سندافع كشعوب، سنجتاز كل السدود والحدود المصطنعة لندخل من سوريا المقاومة، سوريا درعا، سوريا المقاومة الفتية، ومن مقاومة لبنان ومن الخط الأزرق ومن وادي عربة والأردن ومن بوابة مصر. مصر 110 مليون وحدها كفيلة بأن تكسر الطوق عن غزة وتحقق الانتصار. اللهم من خذل غزة فاخذل، اللهم من خذل غزة فاخذل، ومن نصرها فانصر. اللهم ارحم شهداءهم واشف جرحاهم وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: يلا حاج مبلغ، يلا يلا يلا يلا رضوان، بس رضوان يلا.
12: اليوم طرابلس في كل المواقع وفي كل الهيئات وفي كل النقابات والفعاليات تكون كلمتها، ولو كان الأمر بصورة متفرقة. لكن
8: بس بيلو
12: تمام. نعم طرابلس تقول كلمتها في كل المحافل. اليوم الجميع مدعو. اليوم طرابلس تقول كلمتها بقوة وبفعالية. مدعوون جميعا للمشاركة في كل الفعاليات وعلى كافة المستويات. نعم إن الوضع خطير جدا، إن المنطقة أصبحت معزولة والواقع العربي مأزوم، وثمة واقع مستجد حول المنطقة إلى مرآب لكل الأطماع بأشكال مختلفة، ووصلنا إلى هذا المستوى من التردي. إننا مدعوون جميعا أن نلبي حاجة المقاومة وقدراتها، أن ندعم قضية غزة العزة والمجازر القائمة والمؤمنة من قبل الاحتلال الصهيوني. الجميع مدعو إلى كافة أشكال المقاومة والمساهمة. ودمتم.
13: يعطيك العافية.
14: أخواني الكرام، حنطلع من الباب الرئيسي من هناك ونتوجه شوي باتجاه ساحة التل، وهناك حنحرق علم الكيان وعلم داعميه. فإذا بتريدوا نتفضل من هناك، الكشافة يبلشوا قبلنا ونمشي شوي شوي. إذا بتريدوا المسافة مانا طويلة، مختارين طريق قصيرة ونوصل إن شاء الله. بس لازم نطلع كلنا
1: سوا. مثل ما عم نشوف في عدسة، بالعدسة عم بيكون كلمات مثل ما سمعناها بتكبر القلب، على أمل الدول العربية تسمع وتحس وهلأ رح يكون في بدي امشي ديمون، امشي قدامهم.
15: هيك
1: شارع الله بيت الله بس مسيرة تضامنية لأهل غزة.
13: يلا تفضلوا شباب، تفضلوا تفضلوا شباب.
15: المسيرة
16: يلا قريب اعطيني الهتاف للشباب يا صهيوني برا برا
17: يا صهيوني برا برا
16: يا صهيوني برا برا
17: يا صهيوني برا برا
16: شعبي حر وارضي حرة
17: شعبي حر وارضي حرة
16: شعبي حر وارضي حرة
17: شعبي حر وارضي حرة
13: يا غزة
16: يلا يا غزة نحن معاكين الموت
17: يا غزة نحن
16: يا غزة نحن مع جيل الموت
17: يا غزة نحن مع جيل الموت
16: يا فلسطين نحن مع جيل الموت
17: يا فلسطين نحن مع جيل الموت
16: يا فلسطين نحن مع جيل الموت
17: يا فلسطين نحن مع جيل الموت
18: تكبير
19: الله اكبر
18: يلا يا مصطفى
13: اعطي غيرك ما تعلم جنبك
18: اعطي غيرك عيط لهم
13: استاذ عبد
16: يا صهيوني برا ويا صهيوني برا برا
17: يا صهيوني برا برا
20: Yeah.

0: كم العربي كله في لاكي
1: يا غزوان احنا معاكي للموت
0: يا غزوان احنا معاكي للموت
2: شايروا لللايف كرمال يوصل لأكبر عدد ممكن
3: ها هنا من طرابلس الفيحاء بدعوة من مؤسساتها وأحزابها من جمعياتها بالوقفة التضامنية مع غزة غزة هاشم غزة العزة والكرامة غزة المقاومة لنعلن لهذا العدو هذه الأمة ستصحى هذه الأمة العربية والإسلامية عليها أن تدافع عن فلسطين وعن غزة وأطفال غزة
1: أمريكا
4: الشيطان الأكبر
1: خيبر خيبر يا يهود
0: خيبر خيبر يا يهود
1: جيش محمد بدأ يعود
0: جيش محمد بدأ

0: Access Mobile Chiefs. اليوم شايفك هيك انفعالك كتير قوي، ليه؟
1: أول شيء اللي عم يصير بغزة أقل شيء فينا أنه نقول كلمة حق. الساكت عن الحق شيطان أخرس. يا حكام العرب ويا شعوب العرب المتخاذلين، يكفيكم بقى، يكفيكم صمت، بكفيكم صمت بقى، بيكفي. دماء أهلنا في غزة تراق، أكثر من 50,000 شهيد، أكثر من 100,000 جريح، نساؤنا تستباح، أعراضنا تستباح في غزة، وأنتم في صمت. عار عليكم، سيلعنكم التاريخ، سيلعنكم التاريخ. يا سفهاء، يا سفهاء العرب، يا سفهاء العرب، يا من تقولون أنكم حكماء، أنتم خزلاء، أنتم خزلاء يا حكام العرب. أنتم لستم حكاما للعرب، أنتم حكاما مع اليهود على العرب، على أهلنا في غزة وعلى من يواصلهم لأهلنا في غزة.
2: الله أكبر ولله الحمد.
0: سمعنا كلمة من القلب طالعة من أحد الشخصيات التي موجودة.
3: Gracias.

0: فلسطين احنا مع كل الموت
1: يا فلسطين احنا مع كل الموت
2: يا فلسطين احنا مع كل الموت
1: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
2: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
3: بالروح بالدم نفديك يا غزة
4: بالروح بالدم نفديك يا غزة بالروح بالدم نفديك يا غزة بالروح بالدم نفديك يا غزة
5: ويا فلسطين نحن معك إلى الموت
4: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
5: ويا فلسطين نحن معك إلى الموت
4: يا فلسطين نحن معك إلى الموت
5: ويا غزة نحن معك إلى الموت
4: يا غزة نحن معك إلى الموت
3: ما في خوف ما في خوف خيبر خيبر يا يهود
4: خيبر خيبر يا يهود
3: جيش محمد بدا يعود
4: جيش محمد بدا يعود
3: خيبر خيبر يا يهود
4: خيبر خيبر يا يهود
3: جيش محمد
6: بدا شوي بس لورا عشان ما يطلع الهب بشكر يا عبد الله شوي لورا شوي لورا
7: ايوه
8: قولوا لترامب المجنون
9: قولوا لترامب المجنون
10: قولوا لترامب المجنون

0: تحية طيبة لكل المستمعين والمتابعين، عدنا إليكم من جديد بعد غياب طويل، اشتقنا لكم كتير. Get Ready With Maya، البرنامج اللي عم تشوفوه على صفحات مجموعة رقيب الإعلامية وعم تسمعوه على الـRMG راديو على تردد 94.7 FM. تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال المعارض، هيدا موضوع حلقتنا لليوم. اليوم بجيت ريدي وذ ماي رح تكون حلقة مش عادية. بعد الظروف الصعبة والحرب يلي قطع فيها البلد، بيبقى في نبض ما بيوقف، بيبقى في شعب ربار بيحب الحياة وبيحب يعيش وبيرجع بيوقف على أجري قد ما تعبت الظروف. طرابلس مدينة العلم والثقافة رجعت هيدي السنة لتفتح صفحاتها من جديد مع انطلاق معرض الكتاب بدورته 52، المكان اللي بيجتمع فيه عشاق القراءة والكلمة الحرة في مساحة تحتفي بالفكر والإبداع والهوية الثقافية. واليوم رح نضوي على هيدا الحدث المميز مع ضيفنا الصحفي الدكتور رامز فري لنحكي أكثر عن أهمية المعرض، رسالته الثقافية ودوره بإعادة نبض الحياة الثقافية بمدينة طرابلس. أهلا وسهلا فيك أستاذ رامز. أستاذ رامز، يعني مثل ما ذكرنا أنه هيدا المعرض الـ 52، قديش حلو أنه يكون فيها الاستمرارية.
1: يعني أولاً بشكرك على استضافتك وبشكر مجموعة الرقيب الإعلامية على اهتمامها بالنشاط الثقافي بشكل عام بمدينة طرابلس ومعرض الكتاب السنوي بشكل خاص. مثل ما ذكرتي حضرتك، اليوم معرض الكتاب بدورته 52، انطلق سنة 1974 بالرابطة الثقافية ومستمر لليوم رغم كل الصعاب وكل المشاكل وكل الأحداث اللي مرت على طرابلس خلال 52 سنة. نعتبره أصبح من تراث المدينة ومن عواميد الثقافية الأساسية. لهذا السبب احنا مستمرين بالحفاظ على هذا التراث مع تطويره وتحسينه، إضافة عوامل جديدة عليه، عارضين جدد، مشاركين إلى آخره، حسب مواكبة التطورات والتحديات والتكنولوجيا والإنترنت إلى آخره.
0: شو المختلف هالسنة عن الدورات السابقة؟
1: يعني بالنسبة للمشاركين، احنا المشاركين بتتنوع بين دور النشر والمكتبات والهيئات الثقافية والاجتماعية والإعلامية والمؤسسات التربوية والجامعية بشكل أساسي. هيدا نحن المشاركين نتوجه لهم بمعرض الكتاب، والسنة تقريبا نفس المشاركين. أكيد في عنا عدد من الجامعات مشاركة، في عنا عدد من المكتبات، في عنا عدد من الهيئات الثقافية الإعلامية إلى آخره. إضافة إلى نشاط أنشطة على هامش المعرض، يعني تقريبا عندنا ما يقارب 100 نشاط موزعين بين ندوات ومحاضرات وأمسيات وفواكه كتب. وحرصنا هذه السنة أكيد أن تكون يعني الأنشطة المواكبة هي بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. مثل ما ذكرت حضرتك بالبداية، نحن اليوم بحالة حرب، للأسف هذه الحالة ما انتهت، وفي عنا دمار بشكل يومي، وفي عنا اعتداءات إسرائيلية، وفي عنا يعني الوضع الاقتصادي الاجتماعي السياسي الأمني كله عم يعاني من مشاكل كبرى، يعني
0: صحيح وأزمات كبرى للأسف.
1: ونحن حاولنا أنه بهذا المعرض تكون هذه الأنشطة تحاكي الواقع وتحاكي مشاكل الناس، وأكيد يعني تضوي على إدانة العدوان وتضوي على التضامن الوطني والانصهار الوطني والتوافق، ويكون إلى طابع أكيد جامع مش يفرق. وحاولنا قدر الإمكان أنه يعني هذه الأنشطة تواكب الأمر.
0: حلو. كنت عم تقلي انه في ظروف صعبه بالبلد، وكلياتنا بنعرف هيدا الشيء، كان اقتصاديا ولا كان ميدانيا ولا على كل الاصعدة، ظروف صعبه. ما سمعت كلمه انه هلا وقت المعرض ينعمل، ولا كنت عم بتلاقي تشجيع لحتى هيدا المعرض يستمر او يكون بوقته المحدد؟
1: للامانه نحن بالرابطه الثقافيه من بدايه العدوان نحن وقفنا تقريبا كافه الانشطه الفنيه والادبيه خاصه، يعني لا بسبب الظروف، وكل يعني امكانياتنا وكل توجهاتنا كانت بادانه هذا العدوان ومساعده اخواننا النازحين اللي اجوا على المدينه. ولكن ارتأينا انه هذا المعرض هو نوع من الصمود والتحدي، وهيك اطلقنا عليه نحن، نوع من المقاومه الثقافيه، نوع من الصمود، نوع من التحدي، لحتى نستغل هذا المعرض بهذا الجمهور الموجود، بهذه الناس الموجوده، لحتى ناكد على ادانه العدوان، ناكد على تضامننا الوطني، ناكد على مثل ما ذكرت من شوي انه تكون الانشطه مواكبه لمشاكل الناس. اليوم الناس عم تعاني من مشاكل متعدده، فبيسوى انه يكون في مجموعه من الناس عم تلتقى، عم تتحاور، عم تتناقش، لا حتى تقدر توصل لمواضيع معينة، حلول معينة، اقتراحات معينة، خاصة نقدر نجمع كل أطياف المجتمع اللبناني بمختلف انتماءاته وتنوعه الطائفي والمذهبي والمناطقي والسياسي والحزبي بمكان واحد، وهون ما بينجمعوا إلا تحت راية الثقافة لحتى نقدر نحن نقرب الناس قد ما فينا من بعضنا، مشان هيك
0: كان هذا الشيء بيجمع
1: اللبنانيين صراحة. هذا الوحيد اللي عم يجمع اللبنانيين.
0: خليني هيك ركز على لبناني شوي، برأيك اللبناني بعده عم يقرأ؟
1: رغم كل ثورة المعلوماتية والإنترنت والتطبيقات اللي لها علاقة بالكتب صارت اليوم على التواصل الاجتماعي، على الآيبادات، على إلى آخره، الكتاب له نكهة خاصة وله لذة خاصة وله مصداقية ما أنا موجودة بأي مكان آخر. أنت اليوم تنطقي معلومة حقيقية موثقة 100% وترجع الكتاب. اليوم لما بتروحي بتقدمي رسالة ماجستير أو تروح الدكتوراه بيكون أول نوع من المراجع، أهم نوع من المراجع هو الكتاب، بعدين بيجي بقى مواقع التواصل الاجتماعي، بعدين بيجي المواقع الإلكترونية، بعدين بيجي الجرائد، المجلات إلى آخره، ولكن الأساس هو الكتاب. فبالتالي أكيد رغم كل هذه الأزمات اللي عم نشوفها، وهذا الشيء يبين عنا، يعني نحن اليوم لو ما هالمكتبات وهالدور النشر عم تبيع كتاب ما بدنا عم تشارك بمعرض عمره 52 سنة.
0: صحيح.
1: يعني آخر نهار هول تجار. أكيد بيدعموا الثقافة، بيدعموا الأدب، بيدعموا النشر إلى آخره، بس إلى حد ما. أما إذا بدهم يخسروا كل سنة بدهم يروحوا عم يخسروا ما بيقعدوا بيشاركوا.
0: صحيح.
1: فبالتالي لا، عم يصير في حركة بهذا الموضوع، وصارت الناس عم توقت توقيت شراء للكتاب خلال هذا المعرض. يعني هلا بتقولي لي إنه في ناس بتروح على المكتبات مثلاً بتسأل المكتبة إنه شو في إصدارات جديدة، شو في كذا، لا قليل كتير. ولكن بالمعرض اللي بيحب يشتري بيخصص ميزانية معينة بهالسنة انه انا بدي اشتري كتبة، شو في اصدارات جديدة، شو في روايات الى اخره من المعرض، وهذا عم يكون شيء ايجابي صراحة.
0: طيب شو اكتر نوع من انواع الكتب المطلوبة اليوم بهيدا الوقت اللي نحن فيه؟
1: هلا قلنا نحن كم سنة عم نلاحظ انه اكتر مبيعات بموضوع الكتب هي الروايات، وخاصة عنصر الشباب والصبايا بالذات، يكون في طلب وفي اقبال كتير على الروايات، بعدين بتجي الكتب السياسيه، بعدين بتجي الكتب الدينيه الى اخره.
0: يعني برايك بعد الكتاب هو ملاذ نفسي للناس؟
1: صحيح صحيح 100%. هذا الشيء
0: بياخذوا الزاويه، بيحطوا فنجان القهوه، بيحطوا الكتاب.
1: هذا هذا واقع، هذا واقع عم نشوفه صراحه. هلا بتراجع شوي، بيخف شوي، ولكن بعده موجود.
0: برايك شو اهميه اقامه معرض الكتاب بمدينه طرابلس تحديدا؟
1: يعني نحن اليوم، وحضرتك مثل ما ذكرت كمان ببداية مقدمتك، انه له علاقة بالوضع الاقتصادي. نحن اليوم لما نعمل هذا المعرض او اي نشاط اخر، هذا النشاط صح له طابع ثقافي ادبي تنموي مدني الى اخره، ولكن عم يحرك الحركة الاقتصادية بالمدينة بوقت معين ولو كان مرحلة ظرفية. يعني انت اليوم لما عم تعملي معرض، انت المطابع عم تشتغل، المكتبات عم تشتغل، اللي عم يركب كهرباء عم يشتغل، اللي عم يركب ألمنيوم عم يشتغل، اللي عم يأجر كراسي عم يشتغل، الصبايا اللي عم يقعد بالأجنحة عم تشتغل. لو في مرحلة معينة أو توقيت معين، شهر زمان لنفترض، ولكن عمل حركة بالبلد. صح. فبالتالي أي نشاط اليوم بصير بيحرك هذه العجلة الاقتصادية، لأنه هذه العجلة مترابطة مع بعضها البعض. كل ما كان في نشاط، كل ما في حركة أوسع. وهذا شفناه اليوم بهذا المعرض، المعرض اليوم المتواضع اللي عم يكون بظل ظروف جدا صعبة، ولكن عمل حركة اليوم بالمدينة
0: ومفول يعني
1: وصح 100%، والناس عم تشتغل وكل حدا بده يجهز الجناح تبعه، بده يعمل له طاولة، بده يعمل له كراسي، بده يعمل له فلاكس، بده يعمل له مطبوعات ورقية، بده
0: كله عم يشتغل. كله شوف قديش في ناس عم تشتغل.
1: فنحن بنقول من هون لو في هيك نشاطات على مدار السنة بتحسي المدينة بشكل دائم، ولكن للأسف عم تكون نشاطات خاصة بهذا المستوى يعني عم تكون ضئيلة، ولكن نحن مستمرين بهذا المشروع إن شاء الله.
0: لاحظت بالسنوات الماضية، كنت عم تحكي لي عن العنصر الشبابي، بالسنوات الماضية اللي كان فيها المعرض عم يقام بالربطة الثقافية، كنتوا عم تشوفوا حضور شبابي ولا أكتر ناس كبيرة بتهتم بالثقافة بالكتاب اللي هي أصلا ربيانة على الكتاب؟
1: صراحة كل الشرائح وكل الأعمار عم نشوفها بالمعرض، من الأطفال لكبار السن. هلا بتقولي يمكن عمر اكثر من عمر، ممكن، ولكن للامانه لا، عم نشوف في عنصر كتير من الشباب، حتى اكثر من انه عم يزوروا المعرض، في عنصر اليوم من الشباب هن من المؤلفين. يعني في عنا هلا بالمعرض تواقيع كتب جديده لعدد كبير من الشباب والصبايا.
0: حلو.
1: يعني هن اعمار صغيره وعم يالفوا كتب، عم يالفوا دواوين شعر، عم يعملوا روايات.
0: هيدا المعرض يمكن فرصة لألهم ليثبتوا نفسهم.
1: وهون كمان بنوه بشغلة، انه اللي عم يصدر كتاب جديد عم يوقت توقيت اصداره خلال معرض الكتاب. او اطلاقه خلال معرض الكتاب. يعني هلا حضرتك بتطلعي على البرنامج عندنا تقريبا ما يفور 50 60 اصدار جديد خلال هذا المعرض حيتم اطلاقهم هلا لكتاب ومؤلفين سواء شباب ولا صبايا ولا كتاب كبار ولا من مختلف المناطق اللبنانيه من مختلف الاعمار كتب بمختلف المواضيع شعر روايه سياسه دين الى اخره. فكمان عم يكون هذا المعرض هو وقت لاصدار لاطلاق الاصدارات الجديده بالمدينه.
0: في شيء خاصه بالموسيقى بمعرض الكتاب او لا؟
1: صراحة كل شيء له علاقة بالنشاط اللي له طابع فني أو موسيقي نحن بعدنا عنه هذه الفترة احتراما لمشاعر الناس ولا يعني كل النشاطات الموجودة هي نشاطات ثقافية بامتياز ومثل ما قلت بتحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه سواء على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
0: طيب خلينا نذكر يمكن احنا ما سأبت وقلنا المعرض بأي تاريخ رح يكون؟
1: المعرض ان شاء الله حيتم افتتاحه نهار السبت القادم الساعة 5 مساء بالرابطة الثقافية وبيستمر المعرض حتى 3 أيار حتى يوم الأحد ب3 أيار يوميا من الساعة 3 للساعة 7 مساء.
0: يعني تقريبا شي 10 أيام
1: 9 أيام بالضبط.
0: حلو
1: بالضبط. نعم
0: يعني عادة المعارض اللي بتصير عم بتكون 3 أيام 4 أيام
1: لا هذا معرض أيام مطولة وحتى حيكون في أيام خلال الأسبوع هي مخصصة قبل الظهر لطلاب المدارس والثانويات وصار في تواصل مع عدد كبير من مدراء المدارس والثانويات
0: فيجوا من المدارس
1: يعني مجموعات منظمة للطلاب أولا لا يطلعوا على المكتبات ودور النشر والإصدارات وثانيا لا يطلعوا على الجامعات المشاركة بالمعرض وشو كل جامعة شو عندها اختصاصات لأنه خاصة طلاب الثانوي هن مرحلة
0: طيب شو ياخدوا فكرة شو بدون
1: صحيح مع شهرين ثلاثة بدون يطلعوا على الجامعات صحيح. فنحن مأمنين لهم عدد كبير من الجامعات مشاركة ويقدروا يطلعوا على كل جامعة شو الاختصاصات الموجودة فيها شو أقساطها شو تسهيلاتها شو منحها إلى آخره. هيك كمان نعطيهم فرصة بدل ما يطلع كل طالب على إبرم على الجامعات هو لا كل
0: جمعتوا له انتم الجامعات كلها بمطرح واحد
1: صحيح.
0: يعني قديش عنده رسائل حلوه هذا المعرض اللي عم تنظموه حاليا وقديش الشيء اللي عم بتوصلوه مهم لانه عن جد هلا بيقول لك الطالب يمكن شايف انه الكتاب اسوأ حلم بحياته اسوأ شيء عم بيعيشه بيكره يدرس بيكره بس لما بيروح بيشوف قديش في ناس مشاركه قديش في كتب مهمه قديش في عالم عم تجي تشوفوا الكتب بتغيروا له فكرته عن الكتاب وبتحببوه بهيدا الشيء اللي عن جد قد ما نحاول او قد ما حاولت التكنولوجيا انا تلغيه مش عم يمشي الحال. برايك دور الشمال اليوم بالحركه الثقافيه اللبنانيه كيف عم بيكون
1: اليوم؟ صراحه اكثر المحافظات اللي فيها حركه ثقافيه على صعيد لبنان هي محافظه الشمال وهيدي متميزه في صراحه وهذا دليل عافيه وبنفس الوقت كمان دليل انه هيدي المنطقه هي عن جد يعني بتشتغل بشكل دائم على إبراز وجه المدينة والمحافظة بشكل جيد بشكل حضاري بشكل جميل باختلاف ما بيحاول البعض يصورها من وقت إلى آخر على غير صورتها الحقيقية. أما إذا بدك تشوف في كم النشاطات عم نحكي أكيد قبل حالة الحرب اللي والعدوان اللي صايرة اليوم بتلاقي في نشاط شبه يومي بالمدينة. هلأ الظروف اللي صارت مؤخرا أكيد أثرت سلبا على كل الحركة بالمدينة سواء ثقافية ولا اقتصادية ولا اجتماعية للأسف. ولا تربوية كله يعني للأسف. هلا نتأمل إن شاء الله إنه هذا العدوان يزول بأسرع وقت ممكن ترجع الحياة لطبيعتها عسى ولا على أن تكون الأيام القادمة أفضل
0: إن شاء الله يا رب. وكمان طرابلس معروفة بثقافتها معروفة بالشيء اللي من سنين وسنين بتقدمه من ثقافة وعلم ومحبة
1: هي يطلق عليها مدينة العلم والعلماء
0: صحيح مدينة العلم والعلماء. خبرني قديش صعب تنظيم معرض الكتاب اليوم ولا ما لقيته صعوبة؟
1: والله لا أكيد في صعوبة أكيد في صعوبة يعني أكبر عقبة بتواجهنا هي الإمكانيات المادية. اليوم كل المؤسسات ثقافية وغير ثقافية واقتصادية وإلى آخره عم تعاني من مشاكل مادية بسبب الظروف الموجودة وبالتالي أنت عم تعملي هيك حدث أكيد بدك إمكانيات مادية كبيرة. فهيدي أكبر عقبة يعني بيواجهنا، ولكن الحمد لله عم نقدر نتغلب عليها بتوسيع شبكة الشراكات مع المؤسسات، بالعمل التطوعي اللي عم نشوفه من عدد كبير من الشباب والصبايا اللي عم يعني يساعدونا ويشتغلوا معنا، وخاصة أبنائنا بالرابطة بشكل تطوعي 100%، إضافة لمشاركة ومساهمة هالمؤسسات التربوية ودور النشر والمكتبات بهذا المعرض، حتى لو كان عم بمقابل بدل رمزي، ولكن هذا بيساعد نوعا ما بتأمين التكاليف. ونحن هدفنا بهذا المعرض صراحة هو تأمين تكاليف هذا المعرض، مش نحن عم نشتغل تجارة وربح ولا آخر، المهم انه نقدر نطلع تكاليفه لحتى نضل محافظين على الاستمرارية ويضل هذا المشروع ماشي بالمدينة.
0: حسيت في حماس من قبل دور النشر بالمشاركة؟
1: والله أنا كل المساحات اللي عندي اليوم صارت محجوزة، وحتى في ناس بعد بدها مساحات للأسف ما قدرنا منالها، يعني لأنه لديك المساحة الموجودة بالرابطة الثقافية. أكيد لا بالعكس الناس محمسة ومشجعة.
0: طيب ليش عم بتقلي أنه في ضيق بالمساحة وهيدا الشيء يمكن روح فرس على بعض الأشخاص أنهم يشاركوا بهذا المعرض؟ ليش ما نعمل بمعرض رشيد كرامة الدولي؟
1: هو كان مقرر السنة صراحة نعمل بمعرض رشيد كرامة الدولي، ولكن لما صار العدوان والحرب تغيرت كل الأمور، تغير الوضع الأمني وتغير الوضع المالي. يعني بسبب الغلاء اللي صار
0: الماديات ما عاد تسمح لي،
1: أكيد الغلاء. يعني كنت إذا أنت عاملة اليوم حسابك بتدفع 10,000 دولار صار بتدفع 20,000 دولار، يعني بس كلفة المازوت اليوم والإضاءة وكذا فرقت دبل وأكثر كمان، فكله أثر على الموضوع.
0: معرض بهالضخامة يعني أكيد ما حتكون مقطوع الكهرباء عنه،
1: بدك مولدات وبدك مازوت كتير وبدك سيكوريتي وبدك تنظيفات وبدك تركيب أجنحة وبدك موكيت، يعني عندك تكاليف باهظة جدا. فارتأينا أنه لا نستمر في السنة بالرابطة، عسى إن شاء الله تكون السنة القادمة أحسن ويكون بمعرض رشيد كرامة
0: إن شاء الله يا رب. قلت لي أنه اللي مشارك بهيدي الدورة هن الجامعات، دور النشر، المكتبات. خبرنا إذا في شي اختصاصات مختلفة مشاركة بهيدا المعرض هيك تعملوا تكسروا يمكن نمط المعرض شوي.
1: يعني عنا مؤسسة تتعاطى بموضوع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني، عم تكون مشاركة معنا لأكثر من السنة الماضية يعني، وهذه السنة مشاركة معنا. إضافة لجمعية الخدمات الاجتماعية بنقدم لها نحن جناح تقديمي لدعم لهذه المؤسسة الخيرية والاجتماعية اللي بتعرض بعض المنتوجات لبعض أصحاب الاحتياجات الخاصة مثلا أو العجاز. يعني بيكون عندنا مثلا بعد هيك جناح صغير لطلاب مثلا بيرسموا لوحات فنية مبتدئين، يعني في عنا هيك شوية تنوعات. بس برجع بقول بسبب صغر المساحة الخيارات محدودة.
0: والجمهور الأساسي للمعرض؟
1: نحن جمهورنا من كافة المناطق اللبنانية، لو نحكي على السنوات السابقة يعني من صور، من النبطية، من صيدا، من الشوف، من علاي، من بيروت، من الشمال، من كل المناطق عم بيكون في زوار للمعرض. مش بس زوار، حتى مشاركين ببعض الأنشطة، حتى مؤلفين بيوقعوا كتبهم بطرابلس. هلأ السنة كمان شغالين على نفس الموضوع إنه يكون أيضا زوارنا من كافة المناطق اللبنانية على اختلاف تنوع.
0: رامز فري القارئ، شو آخر كتاب قرأته؟
1: والله صراحة في رواية رواية لصديقة عم نقرأها، هي بعنوان أحببت 100 رجل.
0: حلو.
1: لفتنا هذا العنوان، وهلأ لأنه بده يتم توقيعه خلال معرض الكتاب، تم إطلاقه خلال معرض الكتاب، فعم نطلع عليه أكيد. هذا آخر كتاب هلأ بين إيدينا.
0: حلو.
1: نعم.
0: وكيف هيك الحماس لحتى
1: لا حلو، مهضوم مهضوم مهضوم مهضوم. ندعي كل الناس انها تيجي تشارك ان شاء الله بتوقيعه، وهذا هو للاعلاميه زميلتنا كمان راسيا سعاده.
0: تحياتنا الكبيره لراسيا سعاده، كاتبه بتعقد. برايك كتاب واحد لازم كل لبناني او كل لبناني يقراه؟
1: والله بهالايام انا بقول لكل الناس تقرا تاريخ العدو الصهيوني. هلا بهالايام هيدي لازم نرجع كلنا
0: يعرفوا مع مين بدهم نتعامل
1: 100%. نرجع كلنا نتذكر هذا التاريخ الصهيوني الإجرامي، لأنه للأسف خاصة لجيل الشباب يرجع يقروا هذا الموضوع.
0: صحيح، لأنه للأسف بيعرفوا أنه في كيان صهيوني وبيعرفوا أنه في عدو هيك، بس يمكن ما بيعرفوا التاريخ.
1: صحيح.
0: وكيف أخذوا فلسطين.
1: صحيح.
0: وكيف
1: صحيح.
0: ظلموا
1: لا
0: الناس.
1: لا عندهم عهود، لا عندهم وفاء، لا عندهم ثقة، لا عندهم التزامات، مشروع توسعي، مشروع إجرامي، جرائم إبادة، توحش، للأسف كل الصفات السيئة موجودة بهذا الكيان، فضروري ضروري نرجع نتذكر هذه الأمور.
0: تمام، إذا بدك توصف معرض الكتاب بكلمة واحدة شو بتقول؟
1: احنا وصفناه السنة بمعرض الصمود والتحدي.
0: حلو.
1: وحدا تاني كمان صديقة لأن قالت لي سميه معرض الجنون والتحدي.
0: حلو. حلو. يعني لما بدك انت تعبر عن نفسك شو حابب تقدم بهذا المعرض بيطلع معك تعابير كتير قوية.
1: صحيح.
0: بس كتير حبيت الجنون والتحدي
1: التحدي.
0: وحتى الصمود كتير حلو، لأنه نحن عن جد بوقت
1: صامدين.
0: لو ما نحن صامدين ما قدرنا كفينا.
1: صحيح. صحيح.
0: شو الرسالة اللي حابب توصلها لكل شخص بيقول انه التكنولوجيا بتلغي دور الكتاب اليوم؟
1: ما في شيء بيلغي شيء، كل شيء له وقته، كل شيء له يعني لزومه، وكل شيء له ميزته الخاصة. أنا برأيي كل هذه الأمور هي بتكمل بعض البعض، ما بتلغي، ما في شيء بهذا الشيء، كله بيكمل بعض البعض.
0: وأكثر دليل على هذا الكلام هو إنه
1: هو الإقبال على الكتاب.
0: مزبوط.
1: صحيح.
0: مزبوط.
1: صحيح.
0: وحتى إنه في ناس مشاركة بالمعرض بكتب رقمية وتكنولوجيا وهالقصص هيدي. إذا معرض الكتاب مش بس موعد سنوي، هو رسالة إنه الثقافة بعدها حاضرة وما بتتعب. شكرا لضيفي العزيز الأستاذ رامز فري، وإن شاء الله بتمنى لك إنه النجاح هيدا يستمر للسنوات المقبلة، وتبقوا عم تنشروا الثقافة والوعي بطرابلس وكل لبنان. شكرا
1: لك. شكرا على استقبالك وشكرا لمجموعتكم الإعلامية.
0: وهيك بتبقى طرابلس مش بس مدينة منقرأ عنها بالكتب، بل مدينة عم تكتب حضور الثقافة سنة بعد سنة، وعم تثبت إنه الكلمة بعدها قادرة تجمع الناس وتخلق أمل ومساحات فكر وحياة. شكرا كتير لضيفنا الصحفي رامز فري على هالمشاركة الحلوة، والشكر لكل شخص عم يساهم انه الثقافة تبقى نابضة بمدينتنا. انا مايا وهيدا كان Get Ready With مايا. شكرا لكم اصدقائي، بلاقيكم بحلقة جديدة وموضوع

عم تنده بصوت واحد: اليسار اليسار اليسار. هدت بنايه، طرابلس وقعت، هدت بنايه، طرابلس وقعت، ما كانت الناس هيك توقعت، مدينة أهلها اليوم تغربت بعد ما صارت حبة الانهيار. عم ننده بصوت واحد: اليسار اليسار اليسار. طرابلس طرابلس عم تبكي دموعها دم على صبية استشهدت تحت الردم. طرابلس عم تبكي دموعها دم على صبية استشهدت تحت الردم. أيام كانت كأنها حلم، وقعت البناية السقف انهار. كلنا عم نندى اللي صار اللي صار اللي صار. طرابلس يا مدينة العروبة، انت اليوم صرتي منكوبة. طرابلس يا مدينة العروبة،

Amtenda, Elisar, Elisar, Elisar. هذا الوجع بالإب العبي عطراب لص المدينة المنسية. هذا الوجع بالإب الأبي عطراب لص المدينة المنسية. تشكك تصدع بأكثر الأبنية ما حدا ابتدى وكمل المشوار. وينك وينك إليسار؟ مشكوك كشف عليها وشاف المسؤول ما بعرف ليش الحل عم بيطول. مشكوك كشف عليها وشاف المسؤول ما بعرف ليش الحل عم بيطول. الموجوع بده ينطر عطول ما في ميل للحل يجيب اخبار. وينك وينك يا إليسار؟ عم تصرخ الناس موجوعة عم تقول لبعضها اوعى. عم تصرخ الناس موجوعة عم تقول لبعضها اوعى. بدون زلزال ولا درجات بتنام الناس مقطوعة وتصير كل البنايات ردم من بعد ما تنهار. وينك وينك اللي صار؟ لما انهارت أول بناية عرفنا إنه في التاني. لما انهارت أول بناية عرفنا إنه في التاني. علينا الصوت بالحكاية مسخروا وقالوا في انذار. وينك وينك يا إليسار؟ قلنا لهم يا سامعين الأصوات عم توقع عنا البنايات. صرنا نحن بين الأموات وبناية عم تاخد بناية وجاي علينا الأدوار. كلنا بدنا نلحق إليسار. إليسار إليسار مهنتها كانت التمريض وكانت تداوي كل مريض. حتى تشفينا كان الوحيد يبعدوا عنها الاستهتار. وينك وينك وينك يا إليسار؟ يلي عم تسأل عن حالي هيدي يمكن مش آخر حالي. يلي عم تسأل عن حالي هيدي يمكن مش آخر حالي. يا سامعني إذا بتبقى متبالي كل يوم رح نودع أكثر من إليسار. كل يوم رح

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات والقائمون والقائمات، هذا وقد انصرم ثلثا الشهر وأشرفنا على العشر الأواخر، مما فيه من ليلة هي خير من ألف شهر. وصلنا في السباق إلى الشوط الأخير، وفي الرحلة إلى المسافة المتبقية التي بعدها نسلم هذا الضيف ونتلقى الجوائز بإذن الله عز وجل. أما العشر الأخير فقد كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ فيه للعبادة، وقد اتفق العلماء أنه العشر الأخير أنه موسم الاعتكاف في المساجد والتفرغ للطاعة والتلاوة والذكر والدعاء والإقبال على الصلاة وعلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الأهم في شهر الصيام والقيام.

العشر الأخير كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر ويطوي فراشه ويعتزل أهله ويقبل على ربه. وهكذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم الصائمين أن يفعلوا في هذا العشر الأخير، لأن هذا العشر الأخير فيه ليلة هي خير ليالي السنة، بل هي خير ليالي العمر، وقد نزلت فيها سورة خاصة هي سورة القدر، وذكر فيها ربنا عز وجل أنها خير من ألف شهر، وأن فيها من السكينة والرحمات وتنزل الملائكة والروح ما ليس في غيرها من الليالي. لماذا؟ تعظيما للقرآن الكريم واستعادة لذكرى نزوله الأول على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في هذه الليلة المباركة. إنها ليلة اتصال الأرض بالسماء، تلقي كلام الله عز وجل وما فيه من العظمة والجلال والسلام والطمأنينة والسكينة، تحفه الملائكة وينزل معهم الروح الأمين عليهم السلام أجمعين. هذه الليلة من أدركها فقد أدرك الخير كله، وحاز فائدة الدنيا والآخرة. فيها لا يرد الدعاء، فيها من الخيرات ما لا يكون في غيرها من الأيام والليالي. الله عز وجل لا يرد فيها طلبا ولا يرد سائلا إلا وقد أعطاه سؤله ودعاءه بإذن الله عز وجل. لذلك أيام يسيرة نغتنمها ونتفرغ لها، تكون لنا سعادة دائمة في الدنيا والآخرة، فلنقبل عليها ولنقدر لها قدرها ولنعطيها حقها. ونحن الآن على مشارف الدخول فيها واستقبالها، لذلك نسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن نكون من أهلها، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عنا يا رب العالمين، واختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والستر والقبول والتوبة، إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين.

ابن طرابلس كانت الشعلة الأولى. من هون نبتت الفكرة، ومن هون كبرت وتوسعت. طرابلس كانت الوسيلة الأولى للأمل والخدمة، المكان يلي انطلقت منه رسالتنا لكل المناطق. بهالمدينة يلي نبضها سريع صار مركز طرابلس مدرسة لتدريب مسعفي باقي المناطق. روح المركز من روح طرابلس، روح النخوة، الشهامة وحب المساعدة. من هون بلشت الحكاية، ومن هون بعدها عم تكبر لنوصل لكل بيت، لكل ضيعة، لكل شخص ناطر إسعاف أو أمل. مركز طرابلس واحد من مراكزنا اللي هالسنة هدف حملتهم 20,000 مهمة. كونوا شركاء بهالهدف أنتو كمان، وساهموا بإنقاذ الناس، لأنه بتعاوننا سوا وصلنا لـ20 سنة من تلبية نداء الواجب.

0: مساحة بتجمع الفن والفكر وقصص الناس، مساحة صار جزء من نبض المدينة وحركتها. من هالمنطلق منستضيف اليوم رئيس الرابطة الثقافية لنحكي عن دور الرابطة، نشاطاتها وكيف عم تساهم بتعزيز الحضور الثقافي بطرابلس وإبرازها من جديد كمدينة معرفة وإبداع. أهلا وسهلا فيك دكتور وشكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف بتوصف اليوم دور الرابطة الثقافية بطرابلس؟
1: أولا شكرا على حضورك وعلى استضافتنا ببرنامجك، هذا البرنامج المميز اليوم اللي عم يخطي عدد كبير من المؤسسات الفاعلة بمدينة طرابلس. اليوم دور الرابطة الثقافية رئيسي بمدينة طرابلس على الصعيد الثقافي الإنمائي الاجتماعي التربوي السياسي الأكاديمي، وأكيد نحن متابعين كل هذه الشؤون بشكل دائم بشكل مستمر، ومنحاول قدر الإمكان أن نحاكي الواقع اللي نحن عم نعيشه. يعني اليوم احنا ما فينا نكون مفصولين عن الواقع، كل النشاط اللي له طابع ثقافي وادبي ضروري ولازم اكيد، ولكن ايضا الانشطه والبرامج والمؤتمرات واللقاءات اللي لها طابع انمائي ولها طابع بتحاكي مشاكل المجتمع اكيد لازم يكون في لها دور، خاصه بهذه الظروف الصعبه اللي عم يمر فيها طرابلس والشمال بشكل خاص ولبنان بشكل عام.
0: شو النقطه اللي بتتميز فيها الرابطه عن باقي المؤسسات بالمدينه؟
1: يعني نحن بنقول شو نحن بنتميز، بغض النظر اذا كنا نتميز عن مؤسسات او لا، او في بعض المؤسسات تتبع نفس الطريقه تبعتنا، ما بدي ادخل بهذه المقارنه، ولكن نحن اول شيء واهم شيء انه محافظين على مسافه واحده من كل مكونات المجتمع اللبناني على اختلاف تنوعهم الطائفي والمذهبي والسياسي والحزبي والمناطقي، وهيدي بنحرص عليها من تاريخ رابطنا اليوم، انه تكون هذه المؤسسه هي مساحه حوار وتلاقي لمختلف فئات المجتمع دون استثناء، وهذا الشيء اللي نحن بعتاد انه نتميز فيه عن عدد كبير من المؤسسات.
0: هل في مبادرات خاصة داخل الرابطة بموسم الأعياد؟
1: أكيد، نحن من امبارح افتتحنا يعني أنشطة بمناسبة الأعياد، وكان في عنا عرض مسرحي لطلاب المدارس بقيادة فرقة الأستاذ موريس مصلي الفنان الكبير. عنا ب 27 شهر كمان عنا عرض أيضا للأطفال كمان بمناسبة الأعياد. عنا عدة أنشطة ولقاءات، ومنشارك أكيد بالتعاون مع مؤسسات تانية بمناسبات إلى علاقة بالأعياد. أكيد
0: برأيك شو الدور يلي فيه المجتمع يلعبه ليخلي الرابطة أكثر حيوية ونابضة بالحياة؟
1: يعني نحن التكاتف المجتمع حولنا والمبادرات سواء الفردية أو الجماعية اللي بتقوم فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني، والتعاون اللي بنقوم فيه نحن والجمعيات الأهلية والمدنية بالمدينة، هذا كل هذا التشبيك بين هذه المؤسسات وبين الرابطة الثقافية بيعطي قوة، بيعطي قوة دفع وقيمة مضافة للرابطة لحتى تضل مستمرة بمسيرتها وببرنامجها وبأهدافها. ومثل ما ذكرت بالسابق إنه نحن مساحة لكل هذه المكونات لكل هذه الجمعيات والهيئات إنها كمان تقدر هي تعبر عن رأيها وتقوم بنشاطها وأهدافها بكل حرية بقاعة الرابطة.
0: الشباب هن طاقة المدينة، اليوم شو المساحة الموجودة لألهم داخل الرابطة؟
1: كمان بالنسبة للشباب والصبايا أكيد كل المساحة متاحة لألون، وفي عنا نشاطات كتيرة لها علاقة بالشباب، وخاصة موضوع المؤتمرات أو موضوع ورش العمل أو موضوع اللقاءات الشبابية، وهذا الشيء بشكل دائم بالرابطة. نحن يعني من الأسبوع المقبل بنفتتح شيء له علاقة بهيئة نصرة الأقصى اللي هي كلها شباب وصبايا، واللي عاملين شيء له علاقة بكل المواضيع التي تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. هذا كله نشاط شبابي بيستمر لأربعة أيام تقريبا، إضافة لورش العمل اللي عم تتعلق بحقوق الطفل، حقوق العمل، حقوق المرأة، حق العمل، حق التعلم، فرص العمل، إضافة لبعض النشاطات اللي لها علاقة بالتدريب المهني والجامعي اللي فتحنا كتير نقاشات وكتير مواضيع حول هذه الأمور، خاصة بكيفية يعني إطلاع الجيل الجديد أو الخريجين الجدد على الاختصاصات الجديدة، الاختصاصات اللي بحاجة إلى المجتمع، ما ندلنا نروح على الاختصاصات التقليدية المتعارف عليها. فالشباب والصبايا لهم مساحة كتير كبيرة بالبرات الصافية أكيد.
0: وشو أبرز التحديات اللي عم تواجهكم اليوم؟
1: يعني أنا بعتقد التحديات اللي عم تواجهنا بتواجه كل المؤسسات خاصة المدنية والاجتماعية، اللي هي العوائق المادية بشكل أساسي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ووقوف كل المساعدات والتبرعات، وخاصة أنه نحن كرابطة صحفية لن نتلقى أي دعم لا من جهة داخلية ولا من جهة خارجية ولا من أي جهة حزبية أو منظمة دولية أو أي شيء بعكس الباقي الصراحة، ولكن منحافظ على استمرار بعملنا التطوعي وبإمكانياتنا الذاتية وبإرادات أنشطتنا وقاعاتنا.
0: وإذا بدك توجه رسالة لأهل طرابلس اليوم شو بتقلهم؟
1: يعني أولا أنا يعني بقول لأهلنا بطرابلس الله يعينهم على الأوضاع الصعبة اللي عمر فيها المدينة على الصعيد الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي والتربوي، ولكن هذا الشعب شعب صامت صراحة. يعني احنا مر علينا مشاكل كتير كتير كبيرة، حتى لما كانت أكترية المناطق اللبنانية هي بحالة استقرار أمني وسياسي كنا نحن عم نعاني من عدة مشاكل أمنية وسياسية ما بدنا ندخل على ذكرها. وأنا بعتبر أنه نحن لنا سنوات لليوم لسمرت تحت هذه المدينة، ولكن نتأمل أنه يكون الأيام القادمة أحسن على المدينة وعلى أهلها.
0: شكرا كثير لك دكتور، وإن شاء الله الرابطة بتضل منورة طرابلس.
1: شكرا بوجودك أنا.
0: الرابطة الثقافية كانت وعم تضل نقطة ضوء بطرابلس، المدينة اللي حملت لقب عاصمة لبنان الثاني، مدينة العلم والعلماء، قدرت رغم كل الظروف تحافظ على روحها ثقافتها وهويتها.
2: حتى بهيك ظروف صعبة في ناس عم تستغل حاجة النازحين للسكن وعم تسرق مصرياتهم. عم تنتشر إعلانات وهمية لشقق ومنازل للأجار على مواقع التواصل الاجتماعي. المحتلين بيطلبوا مبلغ لعدة أشهر سلف أو عربون، وبعد ما يتحول المبلغ بيختفوا. انتبهوا ما تحولوا أي مبلغ قبل ما تعينوا الشقة، تتأكدوا من هوية المالك. بلغوا موقع قوى الأمن الداخلي عبر خدمة بلغ.

0: خلف الستار المسرح مش بس عرض وإضاءة وستارة وحكاية بلشت قبل الخشبة، من طقس لفكرة لإضاءة لصراع لحلم. بهالبرنامج منفتح الكواليس ومنغوص بخفايا المسرح العالمي من نشأته الأولى للمرحلة لمراحله التاريخية لتطوره عبر العصور وصولا لليوم.
1: خلف الستار ما منحكي شو نعرض، منحكي ليش نعرض، كيف ولد وكيف تغير المسرح وتغيرنا معه خلف الستار.

0: سلام لنصرهم، لتمكينهم، لثباتهم، فهم فخر الأمة، فهم فخر الصناعة القسامية.
1: الحمد لله على انتصار غزة.
2: نعتبر هذا يوم من أيام الله عز وجل، اليوم اللي الله سبحانه وتعالى أكرم إخواننا بغزة بفلسطين بهذا النصر المؤزر اللي احنا بنعتبره نصر، لأن اليهود الحمد لله ما قدروا حققوا أهدافهم.
3: النصر من الله وفتح قريب
4: أكيد، لأنه فرحانين بالنصر.
5: عن قدس رايحين إن شاء الله.
6: الحمد لله نحن عم نشارك بهالمسيرة، ترجع من فرحتنا اللي ناطرينها من زمان، وعم ندعي رب العالمين بالحاح للفرح.
7: لما نجاحك ما بيوصلك،

لما طموحك ما بيكفي. لما كفاءتك ما بتعطيك حقك. لما القانون ما بيحميك ولما خضوعك بيكون شرط لتقدمك. لما مش عارف شو بدك وما في حدا حدك، طلع بتلاقي ايد ممدودة إلك. تجرأي، تحرري، خليك إيجابي وامشي بثقة. قوي قدراتك، نعم في طريق، وبتصير أهين لما سوا منمشيها. طريقنا بيوصل.

0: أساساً يعني بحب أوضح يمكن المشكلة اللي بنقال بيكون صحيح بصراحة. أنا برأيي البلدية لازم تشتغل هذا المشروع، صح ولا لا؟ يعني إن كان رجل ولا أمرأة، يعني إذا عندك أنت نقل مشترك بين الأحياء بترافق بتخفف كتير من الموضوعات ومن التوك توك.
1: وهلأ خبرينا مين أنت؟
2: تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج من أنت. ضيفنا اليوم أو ضيفتنا اليوم المحافظة الأستاذة إيمان الرافعي. أول شيء أهلا وسهلا فيكي ببرنامجنا.
0: أهلا فيك.
2: ثانيا إذا بدنا نعرف عنك أو إذا بتعرفي أنت عن نفسك، كيف تعرفي عن نفسك بطريقة مختصرة؟
0: إيمان مصطفى الرافعي، بنت طرابلس أكيد، مزوجة دكتور عصام عواد، عندي ولدين شاب وبنت. بالنسبة للتعليم معي ماستر علوم سياسية وإدارية وإجازة بالحقوق، وحاليا بعدني يعني عم عد دكتوراه بالعلوم السياسية والإدارية بموضوع الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لأنه هذا موضوع الساعة. من ناحية تانية كوظيفة مستلمي حاليا محافظة شمال بالإنابة، وأكيد بعدني مستلمي قائم مقام صغرتها. استلمت عدة بلديات من حلي، وأكيد بشارك بمنتديات، شاركت بمنتديات دولية وأقليمية خاصة بموضوع إدارة الكوارث والأزمات والتنمية الاقتصادية المحلية.
2: بس برغم كل هالعباء الموجودة عليك بعدك عم تتابع بالدكتوراه، يعني ما بين
0: يعني هلأ مخفف شوي ما بينما نشوف كيف الوضع بده يستقر، بس أنه مبدئيا أنه بحس أنه الواحد مهما انه ما مش مشكله العمر، بس انه انا بقول انه يمكن هيدا مواضيع بهمنا انه بهمنا انه نتابع فيها. ليه ما بكون مثلا ذات الوقت عم اتعلم شيء جديد وعم حضر لدكتوراه، يعني كمان منيحه للسي في اللي عندي.
2: هلا عنا نحن اشكاليه بشكل عام بصعيد الثقافه العامه، شو هو مركز القائم مقام وليه اخترتي هذا المركز او كيف دخلتي لهذا المركز؟ أوكي.
0: لا أنا مش اخترته، أنا بالنهاية قدمت على مجلس خدمة المدنية رؤساء دوائر بإدارات الدولة ونجحت. بعدين تعينت رئيس دائرة بمحافظة شمال وتكلفت بقائمة كمية صغرتها بال2006، يعني صار لي فترة بصغرتها قبل حرب تموز تقريبا مباشرة، وكان الوضع كتير صعب بصراحة بوقتها. واستمريت هيك، رجعت بعدين تكلفت بمهام أمين سرعان محافظة شمال، اللي هو كمان فئة تانية مثل قائم مقام، هو مركز بالنوب عن المحافظ بغيابه، وتكلفت بمهام بلدية المينا والألمون المنحلين أيام القاضي نهرة. وبعدين بتعرفوا الظروف بعد الانتخابات كمان طلع قرار بتكليفي بمهام محافظ لبنان الشمالي بالإنابة.
2: هلا بالمبدأ المحافظ هو بيكون عنده مثل صورة مصغرة عن رئيس الجمهورية، والبلدية هي الحكومة التنفيذية. طيب القائم مقام وين هون؟ هو بيلعب دور البديل المحافظ
0: قائم مقام هو لا اسمه قائم مقام، بيكون عن المحافظ بمهام القضاء بس مش بكل الأمور. يعني في نحن بشكل عام القائم مقام حسب المراسيم التنظيمية أو المراسيم الاشتراعية اللي بتحدد شو صلاحياته، هو أهم شيء رقابة على البلديات اللي بيكونوا ضمن القضاء. أكيد الشكاوي تقريبا مثل مهام المحافظ، هو المحافظ هو قائم مقام قضاء طرابلس. نحن عنا بمحافظة شمال 6 أقضية، أكيد في 6 قائم مقام، في 5 قائم مقامين، لأنه يعتبر المحافظ قائم مقام قضاء طرابلس إضافة لكونه محافظ. بنراقب قرارات البلديات، الشكاوي، في معاملات إدارية. وظيفة القائم مقام أو المحافظ أنا بحبها لأنه متشعب كتير، يعني مش مثل بقية الوزارات أنت محصور بمهام معينة، هي لا متشعبة يعني من كل الوزارات، وبتحس أنه كسلطة تنفيذية إلا قوة على الأرض، لأنه أي قرار بتاخد من أي وزارة معينة بده يرجع للمحافظ للقائم مقام لتطبيقه. بس هو مثل المحافظ بس ضمن نطاق القضاء. بس أكيد المحافظ رئيسه المباشر للقائم مقام.
2: القرارات البلدية بتاخد تأشير من القائم مقام.
0: مش الكل، مش الكل. حسب قانون البلديات في بعض القرارات بحاجة لتصديق القائم مقام أو تصديق المحافظ أو تصديق الوزير. أوكي؟ في بلد في قرارات على سبيل العلم يعني ما في داعي. يعني هذا بتتحدد بقانون البلديات المرسوم الاشتراعي 118 على 59 محدد شو المواضيع وهي حصرية يعني منا كتير واسعة في مواضيع معينة
2: بالمواضيع المالية لا
0: بلا أكيد فيه. الموازنة قطع الحساب قطع الحساب مفروض يتصدق من قائم مقام أو من المحافظ
2: مراقب مالي لأنه بيكون بالبلدية كمان مكلف
0: غير رقابة نحن هيدي الإشكالية بالبلديات في رقابة كتير مشددة أنا برأيي لازم تتخفف عندك رقابة الديوان رقابة الرقابة السلطة الإدارية وفي رقابات مسبقة وفي رقابات لاحقة أنا برأيي مثلا لازم يكون في رقابات لاحقة بس يمكن بعد ما وصلنا ل بدي أحكيها بصراحة يمكن بعض ممكن البلديات ممكن يتغير التنظيم الإداري يعني عندنا كتير بلديات صغيرة برأيي ما لها معنى المفروض يكون بلدية واحدة هلا ما عم بحكي كطرابلس عم بحكي كأقضية يعني عدد البلديات كبير
2: قرى كثير التنظيم ما لها دور يعني
0: ما لها دور
2: اقرب للوجهة
0: المفروض كلها تنجمع ببلدية واحدة يعني كان خطأ كبير يكون عندنا كثير بلديات هذا غلط بس برجع بقول لنريح البلديات ما يكون مفروض يكون في رقابة لاحقة مش مسبقة أنا برأيي خاصة رقابة الديوان بس هون كمان مفروض يكون في محاسبة شنو كمان إذا في هدر مال عام ينضم بالملف لا مش مصبوطة نحن رقابة المراقب العام بالبلديات مش بكل البلديات بس بالبلديات الكبرى في رقابة مجلس قبنية مدنية حسب شو البلدية شو بتتبع المراقب العام للبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية مش المرسوم 5595 البلديات الأخرى تقريبا بتكون مثلا 9 أعضاء 12 عضو حسب حجم البلدية فالمراقب العام عنده رقابة على الأمور المالية أكثر صلاحية المحافظ أو القائم مقام هو مدى شرعية القرار المتاخد يعني انطباقه مع القوانين أكثر بشكل عام إذا بحاجة لتصديق أوكي؟ وهون بحب ألفت النظر المحافظ أو القائم مقام أو الوزير هو ما بيتدخل بشو طبيعة القرار يعني بالمشروع لا يعني أي مشروع بيتاخد حتى لو كان في معارض أو مؤيد مش صلاحيتنا كسلطة إدارية نحن نغير طبيعة المشروع نحن بس نتأكد أنه منطبق مع القوانين ومع الشرعية هذه هو الأساس
2: وشو أبرز مشاكل واجهتي يعني حكينا نحن عقدين تقريبا نحن بعضنا مستمرين
0: صرت كبير يعني
2: وقضاء لا فكرة فترة القضاء وعدة دورات انتخابية احنا نعرف الانتخابات بصير في صدامات كتير على صعيد الكلاش بيناتهم بين الفريقين احيانا بيوصلوا فرق متناقضة يعني اكثرية بتكون متأرجحة او بيعكسوا بعض البلدية الصغيرة غير اتحاد البلدية وهذا كله بيصب عنك اخر شيء
0: اكيد نحن كانتخابات نحن اللي بنعد وبننظم الانتخابات ان كان نيابية ولا بلدية يعني القائم مقامية
2: حتى تراسهم فيما بعد حد لما بيعترضوا على بعض بالقرارات بيعترضوا عندك بأي قرارات مع المعارضة الداخلية اللي بالبلدية
0: إذا في شكاوي كمان عندي
2: كمان كليت عندي
0: كمان عندي
2: أكيد صح. عندك يعني صحيح. مشاكل كتير أعطيتي فيه خلال الفترة هذه كيف تعطيتي معها بشكل عام
0: هلأ برجع بقول نحن صحيح أنه عندي الخبرة لأنه من النهاية أنه عندي الأكاديميا وعملنا دورة مجلس خدمة مدنية دورة تدريب وأعداد بس بالنهاية بقول الخبرة العملية أهم من أي شيء يعني أوقات مثلا بيقطع عنا المواضيع بعدها جديدة يعني حلو بترجع بدك ترجع تشوف القوانين بدك تشوف كيف بتلاقي لها مخارج كيف بدنا ننفذ هيدا القرار كيف بتنفذ صار في بالانتخابات النيابية أو البلدية أكيد بيكون الأمور كتير محتدة هلا أنا لأنه بالنسبة لقضاء صغرتها أو كمحافظة كأمين سر عام بس أكتر كقضاء صغرتها أكيد بتكون محتدة الأمور بدك تكون عم مسافة واحدة من الجميع هيدا أهم شيء بدك تراعي الكل ما يحسوا أنه في أنت عم تشتغل طرف لجهة معينة بالنهاية نحن كوزارة الداخلية بنضلنا حياديين وكل الأمور التنظيمية أكيد هي متعبة الانتخابات كتير متعبة وخاصة البلدية لأنه طلبات الترشيح، الاستكتاب اللي هو إن شاء الله بيتغير يعني هيدا. يعني وقت بده يترشح بالبلدات مفروض يكون ملم بالقراءة والكتابة. لأن نحن أكيد ما بعمل له استكتاب، بقول له جيبوا شهادة، بقول له جيبوا شهادة لأنه عيب يعني. بالنهاية كل شيء بيكون عندنا تصريح المندوبين، هيدي كلها بتكون بيكون في ضغط كبير، غير تجهيز الصناديق يعني هذه كمان صعب كتير. إذا كان في صندوق في نقص مشكلة.
2: أهم نقطة أنه دايما في اتهام مسبق للدولة بشكل عام بلبنان أنه الدولة طرف، فإثبات الحيادية بهالموضوع سأصعب كتير من لما يكون ما في هيدا الاتهام. يعني دايما في عقلية موجودة أنه الدولة هي طرف بكل أحوال، تتدخل هون لتعديل النتائج أو لفرض آراء معينة، فإثبات الحيادية صعب. وأنا ما بتذكر خلال الفترة كلها صار في اي شكاوى بعتقد بهذا الاطار، بالتحديد بالقائمة المقامية ما بتذكر.
0: لا ولا بالقائمة المقامية،
2: بس هون بس عندك ولا مره بتذكر؟
0: لا لا ابدا. اساسا يعني بحب اوضح، يمكن المشكله اللي بينقال بيكون صحيح بصراحه. هلا الانتخابات هي برجع بقول لك دور السلطه الوزاره الداخليه ان كان محافظين او قائمة مقامية هو تحضير الانتخابات، تحضير لوجستي، اوكي، تجهيز الصناديق، توزيع رؤساء الاقلام على المراكز، التصاريح المندوبين، كرمال هيك بحب يقول لك انه مفروض تراعي الكل وتكون انت على مسافه واحده من الكل بهذه الامور. اذا هذه الامور فيها اخطاء اوكي ممكن فيك تقول انه ما في حياديه. هلا وقتها بيستلموا رؤساء الاقلام، وقتها بينتهي عمليات الفرز داخل الاقلام، ونحن بنرجع ما بنستلم نحن صندوق الاقتراع إلا ما يكون رئيس القلم والكاتب سلم النتائج للجان القايد. أوكي؟ من وقته ورايح هذا مسؤولية على لجان القايد، وزارة الداخلية ما بقى تتدخل بهذه الأمور. يعني بدي فرق إذا في محاباة لحدا خلال العملية التحضير، تصريح مندوبين كذا، هذا شيء تاني. بعد ما النتائج تروح على لجان القايد، وزارة الداخلية